نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وما

ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها

تطر فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا

ثمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض

ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا

0: وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: تعلم مع زكريا.
2: السلام عليكم يا أصدقاء، اليوم سوف نتعلم كيفية الوضوء. جهز نفسك وهيا نتعلم معا. كيفية الوضوء: ننوي الوضوء بالقلب ثم نقول بسم الله. نغسل الكفين 3 مرات. نتمضمض 3 مرات أيضا عن طريق وضع الماء في الفم ثم إخراجه. نستنشق 3 مرات بجذب الماء إلى الأنف ثم نستنثر. نغسل الوجه كاملا 3 مرات من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن. نغسل اليدين إلى المرافق 3 مرات، نبدأ باليمنى ثم اليسرى. نمسح الرأس من الأمام إلى الخلف ثم نمسح الأذنان مرة واحدة. نغسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات ونبدأ باليمين. بعد أن ننتهي نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لقد تعلمنا كيفية الوضوء. لا تنسوا النشر لتعم الفائدة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن.

الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن.

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم

المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى

أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لكان

องฮัยอะลัศศอลาฮัยอะลัศศอลาฮัยอะลัลฟะลาحي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم.الله أكبر الله أكبر